0: اوريريتاكو ايراتي ليبريا
1: لك احنا هون عايشين عالم بفلوس عالم بنفوس واحنا هون ميتين كل ما نتقدم خطوة ايد من حديد علينا عم بتدوس بعد ما كنا حديد عمال ينهش فينا السوس غطاء سم ألام انا ببني بيهدم كل احلام بندمش على لحظة ضاعت من حياتي من الموت والزمان انا الذي اسقطت الف دولة ودولة لكي اقيم دولة الانسان قتلت النفس سمت دفاع عن نفس دفاع عن نفس أمريكا أول من دفع عن حقوق هذا الإنسان مقابلات اجتماعات وشفنا ناس عظماء شعب من الظلام قادم لا محال شعب مع الأحلام والحياة بتزيد أوهام اللي تقتل واللي تهدم لما الدم كتب أبطال الزمن اللي عاشوا هالشعب باحتلال حكام واقفين سكتين صمتين شايفين قدامهم مال من الخلف وتحت الخلف إنسانية دفنوها تحت جبال احنا كل يوم نهتف بنقول بدنا إنسانية علم منصوب عليه أعلام المثلى الأبدية بوجه اتهامي لكل العالم اللي ساكت عن ألامي أكم من واحد مات بقول بكفي يا عالم يوقف شلال دماء نوقف بخط صفاء بكفي اندماء
2: سنترال إيوليكوك من ديتان
3: فوتوفولتايكوك من كاسا لوريتا
4: بيوميتانيزاسيو بلانتا
5: داتو سنترال
6: Abia duraldiko trena.
4: Plataforma logistikoak.
7: Errauskailua.
8: Elektrolizadoreak.
9: Autopista elektrikoak.
4: Subfluviala.
10: Lurraren artifizializazioa.
11: Armagintza.
4: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
12: Euskal Herri guztietatik Gasteizera.
13: Maiatzaren 23an manifestazioa.
14: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
15: Euskal Herria bizirik.